0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشيلسا ميكيلي ما ساغوت
2: اتاشين غون نامي يوني بفامتنياني تي امي ميرسوك نو ياقارلوني سيقنيلرتاسسالوني اوللوكوت اقاني مارلونيك اونوامي لوارفيني مارلونيك ياسانغاتين نقارپوق انورا اواناخسي كونتي موميتيري اتاتيب تونغانوت سوكاسو سيقارتاساغ
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: نلوناو تقلين للاغوت هل فمسي كونيزات تصنع باغوت ليونو هل فمسا موسيقى
1: تصنع الوانشاي نوشكا بيهير هل فمسا موسيقى رين نوستالكي

ننق اف ام وشق النوحلو love you, love you, love you, love you. سيلفي ننق اف ام